0: فين؟
1: حملة حملة ها حملة حملة ها خلا ها حملة خل كل كل ها
2: راديو من نوكاف
3: اكن دي موسكي لستر زمرين كافي